لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وي فكراك ارجع تاني.

عمرك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعيد فكراك.

يا خاوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة مش حار راحوا فيها من البنات وشبان.